0: بعد الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
1: كوغوغا تجاني تجانو دا يدنت فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال يكوستندرال ميجوجي أمتاوي

عمرني نور سباي دانا جخي مسكين واي اوتوكر يا كوي جخي تكي جخي مسكين ندام سباي بوخيخ لو

جاكم فرسار بولي جايز مالو بكلك نجا دخري مسغوي مي جام كروك بانغوي بكلك نجا سراك نجا با ماي سراك ما زامبو كان جاي كلمر بات ناتو برنجور بل